ومن له فرنا جيبو هي اصله لي هو نتيبو يا دون افريكا او كيتي فيلا ادرا فو مونو ويري ري ولا بو هو وكاتي كان باتوكولا مشدود مراد مسامبيكا